صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراز تنتخبوا ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا عاد تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. إذا تريد معلومات أكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin.bairat. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.

صوتك مستقبلك، صوتك يوم 28 جون. غراز تنتخبوا ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا عاد تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز الصوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinnen. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.